0: يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Surama Dini dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا